0: 89.3 2DLF.
1: بيشيوخ وبتبيشخ ولا ليوخ آزاني أخنا نقيوخ أصلاية وغالقطرن إيوخ ديراني من دقور التشقيطا شقيلو وخيلا ومن قائم يانوتا مارومو وخالا أكل ده دنيا مقلب رقال خيرا.

اتراين ولنسري والجاني ميخائيل نالي قابل خشينا قاكلو خن شمان سويل برس قالت نو هدرت بتعليقاتو خم مصعايت برس قالت تو جي ال اف 8 اوتشا نغزت لانن دي تشابرتت ليفربول جرين فاليو فيرفيلد قا اديوم رمشت خوشيبا أربب تشرن قمايا شي تريل بو سري اشتب سرقادة مارانايا اشتال بو شاوما وشوي اشتب سرقادة آتورايا بابلايا عموخن مقروان تخرزا شماشة ديفيد جيبرجيس وبغداين بتباقن بيوخن غدايا خيتا اديوم هلبت بطلب مباخلت جورتا من كل شمانه قتلي ماسن مكملني اها خرزا قداها رمشا من سبب جراند فاينل رجبي ليك عند بشقر لشوبا بربلقي ساعت خيتا بالنيوكاسل نايتس وروسترز يعني إيسرن سابربس روسترز عند طولنا قا جراند فاينل بشوو بلقي شعروية لطولتا واديوم عند مجد لنوضية منشين ومضين والوخن قا خوشي بالدعور قد خوروات اتلي رابا تشيدينا قد ازخ اها طولتا فرجخلا هلبت بطلع برابا باخلطا قد لعبن مكملان خرزة قاتوخن اينا ماسن انا متنوخن خا خرزة دينا بخواشا من همزميات ولوقات بريشة ادمجت ليت موت جداو خرزة اخشي وشقيلنا ازا ترنت خرزة ديليبية جو برسقال تنو هدر ولخ جداه برسقال تو جي الف سو بريشنا قاتوخن خا خرزة إلى بخواشا زمريات بها بخدشا وتبقيات ومن ديانة بريشة قابو تادخ آخنواتي بطلاب مباخلطة اديوم دا هرم شالي ماسن مكملني خرزة إنا خرزة قالت نو هدر بشميتن ني بلاي باك هل ساعت اتشا برمشا ماسيتن هاويتن راديو بتيخو وبشمايا الخويشات خرزة تبقياتي أتيق رابب شميتون ومبسميتون بيه قاخوشي بد بتايري بالديرن الخرزة مدرغ داقة خيتا والمكملة خرزة قالت نو هدرا بهل بد بتابيلي تبقياتي ومريزة من خكمة همزمياتي وتبقياتي من خكمة بارسوبي همونة من بتايتون شركاني عمان قاخوشي بد بتايري من ساعة شوه هل ساعة اتشا برمشا بمارن قاتوخن خيا امتناتوريتا طاريتون بشاروتا وخاميتون قينوتا بوش مشينا مشمويتون القالد على

0: يقرا لن مشينا قابولو خيبن فاتا قم فاتا وقجاه قيمه الخرزه قالت مواطره
1: هاو دو سيما رابا شماش ديفيد هاو دو سيما قدي انتروداكشن اتلي ايقارا قات اجيو ما هاون جو برس قالت نو هادرا
0: بغداي من درابط امرن قد مصعيوت انكاوا دوت كوم مصيته لتهابيلا قدا قربا يوتت خوراووتا بالخامن شت اسانت انكاوا دوت كوم عمدي لم يقرا امير المالح
2: مسينا كبيرة أخونا شما شداد
0: إتلان رابع إيقارة وبيبارخ كلا من جيبت كل عودة قالت نو هدرا هابي أنيفرسري إتلطاصر شنة إتعنكاوا دوت كوم
2: بسينا كبيرة المرافياتو شما شداد وبصيخة كبيرة بادي تغطى موافن شتشت عنكاوا دوت كوم طبعا إلا بشاتة ألبوت شام وتشوت شي قد تأثر شنة شريلا يعني شريط عليها وموخ نفس ذهبي الذهبي لموقع انكاو دوت كوم او ويب سايت انكاو دوت كوم
0: اتلي قارة امر خامن امان شمهت امتن دي لمقروطة عامن دي لن يقرا امانول سايمون يقرا امانول رابشينا قابولو خيوخ الخرزة قالتنو هدرا بخشامن رشمائيت اهيلة فقط قميتا
3: شماشا بشينا رجال خزيزة رابط بسيما قد قبلت جبرت تقبلي دزوتا قاتي انا خمدي نمي دشق من خبي قد امانوتا وقد امتدي انا اطراو بس ما يعني مو ملخ بين مبخيتلي مبخويت قد انا خبرانتي تماما شام السب انا رابي جورنا
0: بغداين امرن منني للتلفون اخونا بامتا مانا ميقرا امانول اسكندر من ماتت خابر ميقرا امانول ازيزة بشينا قابولو خيوخ الخرزة قالتنو هدرا
4: شينا بيو خوان السيئة طارة بات فقط سودانتا من نسخة رابا يرخفة نتبقلي مخبي واخلواتي دواسط استراليا اصلا من دولخة وقديشة شلامي خبي قاري كل عم كان تتفاوض لكل خروات إطاري وشواري وسوياتي وبركة ما رجش مشيها دارد بات كل عم أصولايا وقفل السبيل وخبه أستراليا
0: هاقي لم يقرأ مانول هديئات إيود جو ما تتخابر أخت مضير اختمال ورقاتي للا
4: دوسرا بيكي أنا في هديئة خابر يون وبنتي سكحتك شابور إشكام تخابر وتسكر تخابر وخب تخابر وخمرة خومة مشتنقة كل ابن عم انتانا وبتبني وبخيالات خيال على خاز احلقون دائما قربة دانا قالت خطي وصيخي ومشتويات هديا وزمريات هديا آني مهنياني وآني اتخي خمسة ومدعى ويلطانا خطوة دورة وهل هالسابة بيكي تسكر مطلقة كل عم هديا فكل شتاء سيويتا بيكي سواف هديا وقلب هديا انه خيب بي وهالي خال بشماء هاي خادش ما دوب بدا زونا كل إيدة نورة وواشة من سبب خبة عودة قرمانة خبة عودة ريمانة وأخني كوفر سوريا وفريشعين فريش أفراضية قمار خبة يعني ده يالا سورة وقورة أو المخوضة أفرا حتى نختبر بدون ما خامر خبة أفرا ليه بايد من الخميسة
5: مش مويتون فعلت مهدرة
0: بغداية بن قد عمني لي ميانات الرازة سيتة عدرانة ايتة مدن خط عطراية السيرو من دي تشابرتة لندن بأطرة انجلند ميقرأ اندي بشينا قابولو خيوخ الخرزة قالتنو هادرا مدري
6: هاود بسينا شماشا شلام الوخون وشلام الكلة شماني مخدة خيريات البتناري هماشا اجي خرجت وزمالي منه خديتش مختل شمت مريع لها حيرياتي هماشا بتاينا وأخذينها مزومي منه خديعة شماشة باين طين المنتا من رابع خامات الجوانطي جو أستراليا لين أخشي طروية جو عمرانا إنا باي بال بلا الويب سايت الديان خدش فياشا بتفا يمان الشبتة تورا وتقمن وضانات الكريسما بلا الخدش فياشا كترة يمان اطلاي معني يأتيها على خاياتها إجي بطيان المنتا منه خم جو أستراليا كل جوانطي وخامات دينا يولي قا باي بال وهذا بسيمة خسيتة مرأة أبرم أتنيل دي لهدية بوارة بتخا دانا رابة شاعت قدية وقا أمره إنا دوزوتها وادولة واجبوتها أخا اللانا حيرياتي قبني سوريا قبني أمتن رابة دمالهم زمالي مني وهذا بسيمة دانا فيه اللي خديا شماشا وكل
0: شيء انا مني مريم منو خاد بسيمه رابا نقرندي
6: بسيمه عزيز
0: نقرندي بشان قبول وخي وخل خرزت قالنا هضره قجاهتري
7: بسيمه رابا اخونا عزيز الشماشه داود ودران خشلامه خميمه كل شمانه تقاردنا هضراني نا استراليا يعني هنا اوفرسيز مش مهم ليبرال انخزت له ليبرال بارتي لخ انا وقمودي انا بريشهيت يعني طوال خيالي خمس ريتريشن قد اورما جدا جبا ايوا قد اينا فيري جود ايكونوميك بالانس شيديولن بوكس ديه اينا جود مانجرز ليو باي خرج زوزت لتلون ليو باي ايتنانه باي حکم همه شعب سوره منتمار گورنمنت یعنی وزیر بوشخچا و پلختین قاله بوشخچا لبای آدی بیگ گورنمنت و بیگ سپندینگ بیگ دفیسیت و خمدیش کار لقتی من جون هاورد قرمله حکمشید اطریشتا حکمت استرالیا ایو دینان اطریشتا بلیون دلاره ایو دفیسیت اطریشتا بلیون دلاره یو متخد خدسترشین جون هاورد ویدل پرودیوس سرا پوزیتیف بالانسد بجت اخچی خد انا دفیسیت گیدن سرا دانا مصیله کل اطریشتا بلیون مضره دانت بشل استرالیا لا دانت هج خسنته و داخل فوق دلوغ ايمان مقرم لالكشن شيت ترال بشوا استرالیا اتوالا زوده من خا 50 بليون دولار تي به ايكو بانكا و لیوه دانت هج خسنته
0: اندی و خاد خشلطانه خیلانه و مصيانه قما مقرمه لخون الالكشن
7: ول هل بعد ايتن خمس سالي امري governments لا قرمي يعني political parties لا قرمي أنخيني مقرمي يعني خيبة مقرم رزلتي هو أخيته هل بات ليل هم شهادة أخينا دزوتا بيتر كوستيلو إيوا خا very very special treasurer ورابا good prime minister دب دعويوا أخشي يتن من ديانة يعني within politics يتن politics
0: أقرأ أنور رابا بشينا قابول خيوخ الخرزة قالت مهدرة
8: بسيمة رابا شماشة خمسة جيوية ون ديبتي مير طلع جيوية ون مير ادوس امرنو غرابك تخلي
0: مش شي تابت وروالغ جو بدلوغ جوين جو داية
8: فاتل انا قول ليبر انتي شي تشوي واو شي تشوي تري انا وروالي جو جو ليبر وخيرا من دايم بلخلي وخرطم مطيلي ايك نطيلي
0: Yeah.
8: وش قيل علي طلع جايه وخمسة جيدة ديبتي ماير
0: جارك هاوت بوليتيقايا قد أورد قد خشولاني
8: لا ليلة شرط أدي قطوصة إيتن خكمة يوري قدن شولاني أنا إينا اندبندنت اندبندنت إنتتينا يعني خاقي ببقاني لخا خاقي ببقاني لخا اتري انتينا وارا إيتن خكمة من نيه ريلا ستاتينا إينا خكمة من نيه ديفولبينا بداية ليلة شرط
0: وبغدايا من عميلم يقرأ آشر جوارجس من بيروت لبنان ونيشت هاجي خلتري نقزة أنقاية بتأهولتي وإكنايوتا جو سوريا
9: من بتخارت شماشة أنا بياخت إشتا شيتري ألبو خدسر بتخارن مريخة من دي مريخارتا بشار بتبايش وتراسي بيشي ويدي وأدي دختير برزايا بشار بياشلي وهر بتبايش وتراسي دون بياشا ويدي لا أما قو أما إنا شورينا بياشا ويدي ودي برزايا ساقلوتا إلى قو بارلمنت اجتيل ساقلوتا قو بارلمنت ساقلوتا بارتا تيلا بلاخا قو تيول وبخلي مشمع الله إلا قطر وتركيا يعني لدخا برزايا كلهم برزايا زبونوتا كليات يوروبناي شخلبنا رابا ويلي خاشد قدر قلت سوريا برزايا قد أمريكا هولا أوباين بنخاب أخينا قد همزمة عن من ديان تم زمانا مقامتا أبني لبسنا دا دخلي لمدخرتا تايمز سباريوم التايمز انجلسنيتا مدخرتا لقد والنهار تم المدخرتا لقد أمريكا هولا بخضارة برخاقيبات سندالي وشك بنالي قاوت سوريا أختي لقا بصادوتا وبالبالقت أو ديكو سوريا
10: من دي قاما يا هاود بسيما صاد نهضة راديو إلى إقامة أو يدعى شغاية قامة وبخشان بتهوي أخرى بتمزم باس الداها يالات بشلي خطيفة سبب يدعى عن هلبت بضايخ إي نصيري بخك مجيباني باغي أختي يدعى شريا أو بتعمل شارة وبتمدخر من دياني أنا نقايي

0: Ne olcan muhbe, anevan aşol tama hormes, tishin diyagu Facebook şema zahriya hormes, bit hemzimin ediyo, but sahdan darat isri, ani duhlu khaye, qabut içutan, qabut şimman, qabut yaştan, qabut hakutan. Gidolipa khishana usmiyata, قتولك لن خونا جورا هل بت سهدا يوسف إيوه خونا جباتن إيوه أو جورا بيتا وبرخشتو عون دزوتا بحقن وخدشا بود سهدا يوسف من يمي رابخ خورواتا واسب جورا بيتا وا يعني رابخ خوروتا اتوا بالو بال يمي إما شنخنيقا خوني سهدا يوسف يمي هل يوم تمنيخلا هل يوم تمنيخلا كي بخيا وعضو مثلا لا بس بخرب بيتو تلقلا إذا أبو خورو شاريرا تلقلا أما جا قتلبا لاما بشاوارا يقيموا بليلة أتواف يعني كشويتا تخايا سادوتا إلى خا أرخا رابا بريمانتا قا أمتا قد لك أمتا جوتا شئيتا والباتت بي أرضا أرش قلتا هكوتو لا سهدة سادوتا رابا سنقتا لا قد أمتا شكلا هكوتو
1: ميقرا عزيز ميشاير رابا شنا قابولو خي وخرزت وبطلع بخبا خلطة قدانك سلوخن رابا درنكي لو مغبورا نده يدان الديوخن
2: بسيما شماشا رابا شوخن بريخا ابن يمتن يقيري هاد بسيما امدي قمايا قدام ضعانوتا رابا هاد بسيما اتلان يقار بيوخن امدي قمايا بين ابن قبن يمتن جو استراليا مجد ودكنيوه مني هديش خليلي مشموية واني كل مشموية الله رايد داخي
1: بطلان باخلطة
2: انا من بين ابن خمدي خينا رابا بغداية وخ بصاخي وخ مجد خمندي براية لهدي يوم تان اخات فوقدلوخ قد ادي انفرميشن دي ان برش خيالي كل الدنيا أنا شقما يأتي له يرى قديا يوتآتن أنا شقما يتخقريهم زم منه بس تداعا يتوآتن ومجد يمن شضره قديا سقما قمتات يوت مناخة زمارة ليون صندو الذي بيش كاش إلى كسلم بطيانة وخمنته مندي ترى بين أمرا قد شمانت إسرائيل إنا أنت ترى جلست ديا لا جلست ديا جدو ما بتي مغزية مانينا بشمايا
1: مشموية طول حالة مهادرة مشموية طول مهادرة ومدياريخ من نوخن خاجة خيطة لداهات فقط ديلا نيتا أمخا من آخن واتن آمن ديلا ميقرا باسي مرشو من أخدانة ملبن جو ستيتة فيكتوريا ويلي خامن مريزاني ومعدراني قا خرزة قالت برس قالت آشور تي في عند كي برسا بيت مصعاية تزوعة ديمقراطية عاطرايا يو كل دنيا ميقرا باسم شينا قابولو خي وخل خرزة قالت نوهاترا
3: رمشو خطاوة شماشة ديفيد عزيزة وهرادة شمانة مخبة قالت مهادرة رمشو خمطاوة رمشو خنا وبريخة اتلي تران سدنان تمنخون عودة مهادرة ستيشن دا فرصة جاوتنا قديان عطبسي مرابا أخرين بيوخم بزيو دا شماشة طنان منتا من نوخم كد فالخ داهم اللد آوني إلى خناشة طاوة شب إلى نيشو طاوة وعلى بارخ من كله وعلى منتا من كله
1: عزيزا
3: دا فرصة جاوتنا قديان شماشة عزيزا
1: اتلي قارب يوخم شبري خلوخ مقرب عاسم
3: وبرام شخنا وبريخة بشمشينا مني
1: مريم النوخ ايوام يقرا باسم رشو مايزان خرزة اشور تي في ورهاد غزي امن دي لخامن مقروانة خرزة مارينا بنجمن قاسري وتشطريسر مشويه المهاضره

معها خمس مريات هيد مانا نضيع ليجندز ضيع ميقرة تشارلز توما من خبراني وهوازة يوسف منشي وأرنجر روبرت برخو إيقار يوري لقاتي تقبل مشينا النو هدرة مانا نضيع ميقرة تشارلز توما أها أمانا تشقيلة وخمني رابا من خبة من سمباتيوتا ولا أخشي خوراوتا ويلي قربة اللبابات ترابة منن لا أخشي جو أستراليا إلا جو كل تابل آها أمانا ويلي خورا كل خمغبان زمريات خبة زمريات كلاسيكاية وعماية يولقاتا رابة جو متخدن زودة من سريشن ويري اديوم إيقار برناشا بغزاي بخت كي شاري قميتا من جاني وخرطا كي يبلي قخيني إن خام ياقر الجاني خيني بدني قريلي إن خام مقرو قوادي طاوي جو أمانوتا مغبانة أمانوتا بدني قريلي اديوم آها أمانا يولي خا ويلي خا كخوا خاتا بلبوس لجو أمانوتا آتوريتا بتيول هلبت بريالي جو أطرت إيران وجروسيلي خسامة من خيموري لجو أطري مغبة إيران وخرطة بتايلي جو شنتمانية الأطرت أستراليا وما خبرايلا خارغشت خطة جو خيوت الداها أمانا آتورايا

0: من ده هزونا لتلز دوتا من سبب قالي يولي لي كأمتي من ده هزونا بيشي لدية أخا أمانا آتورايا من شمها من ده بيتوتا آتوريتا قربة الهيمان وتمشيخيتا وأمتنيتا بغدايم الرابط أمرن قد عمي لي خورا أخونا أمانا ليجند ميقرة تشارلز توما رابط بشينا ويقارا جوري لقاتي تشارلز دين قابلو بشينا
1: بس يا شماش عزيزة واو قدية انتراكشن سولانتا هلبت إقارة قليلة قد أمدقى ما يقامتا بتباقين قد آخر زديوخن اتنهادرا وإقارة قليلة قد بأرخدا برسخالة ممطين خبراني ومسج دي قا شمان مغب وبني أمتن مغب لخ هلبت باند قامت أنا رابع مر إقبال ما قد شوريلي بلاخة من خا ومانا رابع ريشايا وجبارة قشارت ومانوتي وأين ويلا رابع السبب قد هو يرى رابع الجدا على ستيش قالي بزمري وآون إيوه ميقرريني دانيال هلبت باند إيوه شمو ميدنايت إكسبريس إيوه فول باند ليلة ليلة مخادية ولمضة بتخرت لهم إن زمرياتي وميوزيك قد ماخي وعلم بطانو وتماني هر تان شامتو هر تان سيدي

0: وبغداين تعمي للتلفون من قطرة هولند طالان جوتة أقلم شمها السيريان ليجندري سوكر بلاير تمقروة لي كل خيو أخ طالان جوتة قطرة عراق ولا أخشي في شلدية أخ طالان شمها جوتة عراق إلا في شلدية طالان شمها جو كل أطروات الدنيا بغداية وقت قابولة لي أيدشنا بشطي منطا عندي لنيشان قد قوبل طيبوتا من قد ديشوتة ماردن خروي عاية قاتوليقة باترياركس إيتة مدن خط آتراية قا خلمتة لا متنشينتا قا أطرة وقبني أمتي ميقرا داقلس بشينا قابولو خيوخ الخرزة قالت نهضرة من سيدني أستراليا
1: شينا هلوكم دا شاماشا بانا رابا بغداين قد قالوكم بشمايون من سيدني وانا يطلع خنوخ الرابا تخريتنا نحن طلعنا عتيق تخطور جو بغداد وتخوية جو دورة ويخ شواب عما شامو يدالة اقامت شاشرخ المريعة لها قتشون من دي واتري هم من انا بيت نواق خمقاري بتليفون رابي ستيفانوس قاشت ايت دي مر بنيامين لخا جو هولاند كمغبري بداها خبر مغبيانا رابا غديلي دوس واختيطيتون ويطي كل اطوراي وكل ناشط اطرت اراق قد انا رابا دش نشقيل جو خي اطلطاي ان اغدا دشنا لما خشاوة شقل لا نشقيل ولا شقل ضاطت رابا خدين خا ارخوتا خا مشدوتا رابا سوغنتا ودلا مرئيت مر بنيامين جو هولاند
0: مي قردكلس انك ماشي نيوت اتين جو هولاند بخايا
1: من شيت 1900 اشتا هنا ارتيت اخنا طالان جوتا ان طالان جوتا اتوراي ان ريشاي بليط انا همشه من حبانية قمنا ان ايوا على من يخلق مو بابا ويورا ايشايا امو صمصم بالبرد سامي هرمس وسيرجس شلو اديسن ايشا وارم كارم ورابنا ان ما تخرنون بجد خطر طلع صار تبايلي هي من كانت جاسوش اتوا جو بصرة دا اتوا طبعا اخي انا ما ننسى مزودتي ومن هبانيا بليطي
0: دوس
1: ايش شدرك وجو بصرة كاكو وخشان اباون هبانيا ويعني رابة طلعا مشمه مرمنا ريشت آتر وإراق هماشة
0: درابة شم دوس
1: فأخنا من هبانيا خشنا البغداد جو بغداد طولي قاكلابة سوراية نادي الأثوري الرياضي طالنا فوتبول وباسكتبول وفاليبول وخرطة برونت ماموني قلب رسامي طول وقع آليات الشرطة مرة قدية قاملت بيتاية طالت منن خشلي منه ودلي أخا تيست جو فريق آليات وقام قابل لي مدرب ترينر وخنا من دي جهال شي تتشوي أربع طول آليات من شي تتصمو اشتشوى شوري لطول قا منتخب إراق منتخب إراق منتخب عسكري ومنتخب شرطة ومشيت شوي أربع ولا كلابس ولا أندية قمت مؤسساتي وخرت ولا كلاب شوري طولقة نادي الشرطة هل شيت شوي قدسة خرت شوقلي طولت ويلي أخوك ملبانة كلاب الشرطة جاني
0: طولت الطولال وخم من فرنسا إلى خطولت لامت نشينتا وإي جول إنكريدبل جول ويدا بالوخ يتخرت لهالا
1: عين لا أخشى أنا تخرنا هنا رابع ناشط مغربي جوتا مغربي طالان جوتا إراق تخري لها الأتيكا إذا بياتي يودي خد بقتا مني أنا تشانلز إراقناية هم في تخري لأين تاني قد مدخرا بودية وأين أخطيطة يواجو جو مدينة بغداد جو استوديو ملعب شعب طولقوا من فرنسا ايوه تصفيات بكاس العالم عسكري اتقارن قطع زلوى الكونغو برازافيل فقولت ايوه قم ترقى ايوه تريبخاء اني لقامي فشوه خا دقيقة واخطيطت كل جشخانة بيوه جو تلفزيون جشيوق وجو جو ملعب الشعب ضيلهم ايرانت ايرانت جول ويدالي و رفري في المتالي جوتا السنتر ومشرق لغا ترق لطولتا تبيو وانا مبارا بار تريبي تري خرطة طولا فنجي ساعات جدب الجساد أخنا بذل تري قولي وقرم لان أربا بتري بس في مرابة شما شوب أنا طرانت منت من منوخ وقالت مهضرة وكل آتورايتينا لا أخشي جو أستراليا بس جو كل الدنيا تخيلت على هما شخبة مشيخ آوي جو لبي وآوي خويادة لاوي فولاغة تخيلت على هما شتاوي جو منتيتا وخيلت على فزخلا خون خايمة جو أستراليا
0: تخيلت على دقلس أخشي من قمت آزت خا بوقارة بكريوتا آهشيتا إلى European Nation Cup عندي لبشقالة شوبة جو يوكرين وجو بولند بخشوتخ ماني بتقارم لا European Champion
1: الترابة تيمت أطروات سباي أختي أنا جو خشوت دي بيرسونال خشوت دي إسبانيا بشقالة مدري

0: عمن لقديم بغداد رابا أسيا ويليام إشاي أوديشو عاد بيشلر شيما خلط ناطر راز الشلطانة إراقايا قيونات نيشن يوم ديتة أخدان نيويورك يوغدان مخيدة أمريكا ديبيوتي بيرمننت ريبريزنتيف أوف إراق تو يونايتد نيشن إن نيويورك
1: كد إيتن إديو أوا بيرمننت فورم فور إنديجينس إيشو المنت الدائم للشعوب الأصلية تيري يونايتد نيشن وقرب لها فاش قطيرة 2014 بنت قمثة بتشعيثة بقطر الكونفرنس بوت الشعوب الأصلية إنديجينس بيبلز تاخذ خمنت تيري من رابع جوانقي بزوثة وأنا يون يعني بخمن سندالة ده تخمنتها قد هاويلا خا إنجي أو خيتا هوي هيرون تدن إنجي دو إتلان أوريدي هدي
0: شوق من دنتري إتلان
1: شوق من دنتري هاويلا خا أنا يوم ده تخمنت هاويلا زودة من خمسة إشتا ما تهاويلا إنجي أوز بوت قاعة مديا خا بالخ إكونومي خا بالخ كولتشر خا بالخ هيريتج خا بالخ بي بوليتيك ليلة خلبة رابس معنا قارن أفشي قرك هاوي كله بي يعني يوكش قد مغلا ده بي بي الديشوي ثم ثلاثة شرطة وهذا خير أي تخمن تقد خا إنجي أو خيتا بيش مقيمته وهل بتلخي تنجمقي خماثة تم الاتفاقها دراشة قو كلتشا كلاب صوت والا يعني إيوه دراشة بريبريتوري حضرتها قد فيوش المماس خوذك قد أي بيش سجلتها أوفيشالي قو يونايتد نيشن قد ممكن إلى إن مصيلون إن وينون منتياني قد هاوي هازر قدو كونفرنس 2014 تيلي بقطارة سريو طلا بسبتمبر 2014 تاما قام قروت زبوتة أمتا بأرخ ناشيتا يعني ANGO بين مدنة آها لي آزا همزمة دار قول ستيتس ممبر ستيتس تيلي بيو إن إلا همزمة بوت هاقو ياثن ريكوغنايز أخنا آز إنديجينوس بيبل أخا عما شرشايق وعراق بيدن نقزي هاي مدوقة بي ارتيكل قميته جو تشارتر يونايتد نيشن عائله خميته شينا وشلامه وشرته زدقه كل امواته جو عراق واثرات مدريد
2: ميقرا شماشه دزوثه اويله خابو قاره رابع انقايا ومديونه اتي وتوادا يعني فولو اب دزوثه شلانه يو ان بس بقار خيد اخا ميديا مان مرخوطه برسقالة انا اخشى رابع انقا ثلقت أورد قدوة جورنال يونايتد نيشن هماشا خزت له أن عوذياثة سب إثرامة يعني سيرة بيان أدقر همزمة باسي مش خذت قا مزيتة مردوثة دانة مدياني قاب نعمل هل بيت أخت كل أن يدخ أمردوثة قدنية التلا قرأي له human right أي إيوة ممكن أن إسريشنه هدية مردوثة خذتها يونايتد نيشن وإلى مخذيان تقالا إلى بقرأي له لأي minorities indigenous people especially minorities plus indigenous people قد أخذنا أثراي يوخ بخواش تروي يوخ minority وأثرواثن ويوخ indigenous people قو أثرت عراق
0: مش مايوتون قالت نهضرة يقرأ أبي رابب شينا قابولو خيوخ الخرزة قالت نهضرة
3: سلامي وخبيقات وقمت تشلم يقرأ دايبت من دي قناة أختي باين شكلنا هترسة وبرخن إيدت قمارا إيشم شيخة قد شل أمان آتوراية شل إيشت إيلا دخاية قد شلم شيخاية إتلي هيبي من مريالها قد داتيت أمتان بتأورا أويب بارانتا بريشا إيجو دا شخلافة دي لبيتاية البيمة بوليتقاية بريشا إيجو مدخة مسآية من دي ترى باين برخن آها برسقال البرس دا ها برسقال برسقال نهضرة بطلابهم من مريا على هاقا توخن كل خاطصت من تيتا وعزيت برخوخن لقامة دنيا دو زوتا دو لبيتا رابرة بصورتا بأرخد انترنت
0: شندوس
3: أنا تيوان هدية أنا أيونجو لبت مديتة بغداد وبشمايون القالوخن البرسقالوخن خا أسكيما رابرة بتمس وشابيرة ورابة بغدايين بشميت لداها برسقالة
0: آها أم أنت تمجد معصم نوخم بريتي لجوبة نهر العراق وخوميتي لخداش شما رابا جبارة وعلاية وزمرتي لجو برس خزواء طراية طامة جو برس قالة لشان السرياية زمرتي لها خامز مرياتي متخرنو قاتوخن أصلاية زمرتي لها بودخوبي جداها دنيا دي شقتان النغ بالدرد داها لبي قد مرضي النغ وإن بخيت القاربوتي أنا بمر النخ يا يمي دي تا قربي آها خمس مريات الرابع مهنيانينا بغداين وإقارة جوري وشتوهوري من قد آها أمانتن إلى مياقرتا إستر دانييل مياقرتا إستر رابع شينا قابولا خيو خوزة قالت
4: نوات مرابا حيوتن برسي مرابا قم يعيتون إيا برسة شاركة مموخن ورابا يعني رابا يعني خزام خلمان بدو يوم أنه أنا تبقى نوهم زمن من نوخن
0: بغداي وخ مدن قاتو خن شبان مخبي قد عمانيلي من اغدان مخيدة امريكا مديتة شيكاغو مانا اطفرايا ديام يقرا جنان ساوة يقرا جنان بشينا قابور وخيبخ الخرزة قالت نو هدرا
5: بغاوة مسينا عزيزي عرام وغداي وقد قميالتي لفرصة ماسو منزل من ملاتي القابط نو هدرا لايف سيدني اوكي انا انتين شمي ماسي شميلي هدية شيت الهورة قم خاشيكا وتريه اخي انا اني تشجيري قم خاتمي وابسات دي الفيسبوك ولي ورابا شاقيري رابا مخبيري رابا مخبيري ديوا اول لوغو الشكل بيضخ التشكي
0: رابا
5: صحيح وقم يودلي قم يودلي خمشادان واردن خمشادان ودي اردن ادي بختي قمشطرالي جاري قمشطرالي رابا مجاري وبقيت اني امبريلس إلى بيضخ إلى الله بيضخ ضعفه واللي ختمة ختمة أني بالعربي أنا ديم لي مجالية مجالية كل شيء ضعف رأي إنه يعني رابو مختلي من يو أوردر فو ليه أنا أقول إن دكتور يامري والي ناس جوج تخش قمية سبقة ناس كالت لقب قد مخلاك إذا خا إكسس لاس قدي قد جوجين قمية
0: من برد إكس اللي تبيده
5: خيرالي خيرالي تشكيل من خات خاتي مري ولو إذا أوردر أن التشكيل خمسة دامي إيه كان عادي يعني خش تو تريل في بالك خان مني رقم بالطاري خان مني أجيب خم بالطاري ما في قميان يعني بطي من فول سو قم دارنا روشي قم دارنا ريشي خورتيالي يعني بيو وخلتك تخلي يطوطو كل قناة خناشة وإذا أكسد عندي وقلات تروي شميتة ما نمسك كان نقلي رابع دريالي الكل شيء وش تخلي يلو I don't mean it أنا قم داش تشيني أقول أقلاتي I don't mean it قم دارنا أخوتي I don't mean it والله I don't mean it أنا لن ميجو حمدن تخي بودنا حمدن أنا ودنو على حمدن أبو من دي لي قيم انه اوردر خمسة داني منه وشي تدورا وكونفيشن لاس فيغاس ومزابون لا يفج وما يناشز منه قامو اقشي دي مبينة قامو دي ان ناشي خكمة ناشي اتوا يعني لا برميانة كم شكلين هو او خد في المدميخ الله اخشي ودون واضح رابا من ديالي الله متوي يخيكم من ديان شيخ تاني يعني بليس أنا لا خاقاي ولا تلاقاي ولا تلاقاي طلب لي بخلطة هالتلاقاي طلب لي بخلطة انتي ونخليطة أنا يطنق علي رابس باي قديم خناشة صبية هو إيش ده خلطة من ولين خليطة بس طلب لي بخلطة من بني ملت طلب لي بخلطة من دو بايدخ انتي ونخليطة من دو بايدخ وجس ليوة بايدخ إيوخا خلاقش كريوة وناشي قموديتي لهات خبي كتير يعني قموديتي لهات خبي كتير قتلين لنساي دمخن عزيز
0: أيوة يقرأ جنان ساوات هم زملقاتا من أغدان مخيدة أمريكا وبخشا من كل سبيوتا قمت تولا قاتوخن أختن شماني دوتن بشمايل داها همزمتا وي من دياني إن خابر سوبا بغلاطي لي ينبادي لي خاغلطا موديتن بخشا وتنبوناي قدامن دي پراکر دنیا قاته اتلی خپرست خیتا قدیه بالپاخلتا برناشا قاته هل بد ایمن بتاییلا الاتا این رشما آتورایا آن بخشون او من دیت غزیلا یو شکلا دیو یو شکلا مغزویه قد جنانسا و متو بایدخ الکرسی و این الاره و این اقلات خدش قربنه و این تیو برش بایدخ او من دی رابا غلطه ره اینا برناشا خخجای کیابت غلطه لي هابي بي خمان اي وادو قبوت هادخ ايمن امن دي بيلي طلب لي باخلطة بيقل جنان جاي كلهم باخلخلي اينا انات لي خا اجرتا تري اجرياتنا خا او دي لطرسو اني بيداغي يعني الرشمت اتا اتوريتا ومتو للخا باشقر من شارتا اها باشقر جارك لاعت الاتوتا انا بخشوتي يعني وادي بخصو فينيرز اتلن نكتاي صدراتي اتلن كابس اني كسياتي دي مدخل الريشة رش معا طرايا اتلن سنجاقي اتبرزلا دي خزخلن بيضغط آتا آتوريتا اني كل متقبلانينا قديا
6: خا كاب دي بغزاي خا غلاس تشاي كوفي بغزاي خا اتا توريتا علي ام دي سوداني لي اينا ايمن بتاي بخ بغزاي بخ قد ادي ميوما ات الدين اتوريتا متيت الخباشجر ان سلمنخ لاها باشجر قبوك باش مو بالخباشجر يعني قخم دي اخشي كيما بالخخله ايمن برناشه كي خايب كيما برزلا يعني بي باشجر انا بخشوتي راب من بخاشن اليامات لا بولخ باشجيرة منن يوم بخاش غل باشجيرة وتلن بيدخ عطراي رخم دي بيدخ متوي خل عرب بتاوخ برج دي بيدخ يقار دين مصلوية بخ إيا قبوت هذا أو دي لترسو أبيدخ من شارتها إيه تخمنا أبد للباشجر يارك أبن دي لا تخمنوا عليه من سبب مو بخزخينا بخزخ الجل تخوت أبيدخ بتوي الجروة بتوي خنك ما بزود مصليخ لإقارة داها آتا وقداني برسوبة قداني برسوبه دينا شادور اجرياتي لا مصويان تخيل بصورياتي بغلطه جورا دينا بغلاطه الميقرا جنان سابا انا بخشون ان اجرياتي شادرخلو اخنن قا جنان سابا كربا خوش شادرخلو ان اجرياتي قدان دينا سليبو حقويات شادرنون اجرياتي قداو دي لسليبو حقويات قداو دي لشمن اطرايا منشيه شخل شخلبون تخمنتوخن ولا هماش نبلغ برخات خمنتا آهوية للسبب داها أمتن دي لهماش ويتالبارة من سبب ليمن شيخ كربجي خامخ لجو لبن قاسري تلاي أربي إما ترمشني وليمن شيخ لكربا إديو ما أمدي ويلة قدنا يك من شيخ لي برناشة بطلابي لبا خلطة ليه ما سمرخ جنان بلوت من دا أمتا لتلنا قوتا مرخات بلوت من دا أمتا آمتا إلى جنان سابا كت هم من مود بشمة أطرايا إلى أمته هيج خلي ما سي متو الشرط الله أنا من نوخن يبن إن أختوخن بغزايت من خا غلطة قدمي من خا أمانة من خا كتابة من خا ناشا ضية وادي اللي خمدي غلطة الآتا أطريتا شدرني أجرتت من خستة برايفت مضي مني أمدي شاقل من جو كمبيوتر من جو انترنت من جو فيسبوك أخجي لا مغزي من أمتنا يتوخن قد ام دي تن بكتابي من سبب انا بخشوتي اي من خستت من خسخلا قجنان ساوا بتناشوتا بمردوتا بصبايلا من خستت من خسخلا بصورتا من سبب او دي للصورة وجو جاني الى مغزو جاني اعتراي امتنايا او وايل بش باصورة من خا لا مردنا مش ميت النواتي

0: مشمويتون فعلت مهدرة
1: بغدايان رابط مدن قاتوخن اختي وخبقاتوخن قولا بود تفقتا ديرانيت بيشا مقروطا ام توتانوت مرمي للزيا مدربوليطا ات ايتا قدش توشليختا قاتوليقيت مدن خط اتفراي هو بركيت استراليا نيوزيلند ولبنان وقيومة باتريركايا شارت اكسي بمارغ بارخ مارو هاد بسيما رابا قدا فرستي والو قاتم
2: مريان وارخ خايتون بسيما رابا شماشم بغدايان تيبن عم موخن الليلة وعم كل شمان وخن مخبي يعني تابين قبل طيبوز هيت لي من برسقال ديوخن من نخشماشة برسوفايت وكل عودة قدها فرست يطن رابا دانا طلب لخ مني اختي رابا ويلي بليغا بشامن قد هتخاخت شدرين كبيلة انا مدر اختي امري دولاويلة
1: بسيما رابا تكسي بسيما
2: ادي تابين قشماني كل طلب بركاتي وصلاواتي وخي خدي وبريخي واهي يرخى اللي يرخت عيدة ومولادة مارا ورشيتا بين اهم مسج امرن قد كل يوم تغبتياوة بخالة طمطة ينكا وطرة ينخا رمشا كل من دي تخزخ للصبرة بيشا متاقاتا قارك تري من دي يعني ودخلن خا طينخ منتا من عليها قد يواني لاني بركاتي قداها أطرة بريخة وشمينة أستراليا اتمنطيني لبخايخ بخادوتا وبشلامة وشينا وبريوتا طينخ منتا منو وبرأخ لآها بركتد آلها بطينتد منتا وصلاواتي وإرواني اتقودخلن ورخمت مغزيخ قاخونا مشيخايا أخونا برناشا إكتيلة وتريبين تخري إذا تخزينون خلياتي وراها طوتي ويالي كل أرزباني تخري قد كما كل بتاع توراي اتنجو دنيا بزودة جو مدنخا آمن ديتي وخ أخنم بغزايو التابل صبرت مي خلطة آني ممكن رب ديو لتن أنجل وخادوتة ديالي وسورة اتلنجو إيدا لخا ليخ لينا بغزايو يالي وبناتيج وأطروات مدنخا سبب تنزدوتا ترمن ديانة بالطلبن خا قامتا اتفالي سلوتا قالها اتحيرون قدني ناشي وبربلغ بمارني شو مشيخة قد اها ايدا ميشينا وشلامة جباتت كل تيول وكل انا اطروات التنقاوي اها بلاش ودوراش وقطلة وبزودة جباتت مشيخاي اطوراي كلداي ارمناي سورياي ماني دينا من بني عمان اتبخاينا قدنا اطرواتي وبقى خنوات مشيخاي مش المان تلافة باود صبرناشي نوباني ومن دي تريد او ديلي إيلي من دو دولار بخراجونا قا زوانتت خا من دي قبروني ان ماسي سرا سنت من دو دولار يعني سري سنت من دو دولار از يويلون قا اسيرو انا همون بتشقلالون بيوالون قا يال السورة اد اها شيتا كل شيتا ديو دخل كريسمس بارتي قاتي قو جرمانا وقو أردن وقو لبنان يال السورة يجمخلون ويوخ قاتي بشكاشي وخلطة وشتيتا وباني دينا بخايا قو إيران قطوصا السيرو شو درزوز قا إيران قا بنيانة خكمة من عمران وعوانة طامت ممريلان خايا خيتا هذا بين أمر لا من شيتون أني مديان طليبالي حيرتقى خنواته وخنصلوتقاته وهذه كلها بسيمة مريا بارخلون يولون خي خدي وبريخي وآها إيدة بتيلدة هاوي إيدة خادوتا وبصاخة كل بني أمتا توريتا وكل عم مشيخة إيكتيلة
1: جو خقلا إيتنايا أمتنايا هاد بسيمة
2: هاد بسيمة مريا بارخلون بوشمشينا
1: مريا منوش كاسي بسيمة رابا هاوت

0: کل دایا و خیر تانی همین سوریا یا سلینا یا و خیر آتورا یا طلاطو ایده کلاغا یو ها
1: من اطرا مغبت سوریا هل بد بدایا و غبت احوالات خرای پولتیقای تقلیات بشقار نشوپا یو اطر سوریا قد بجزو دا یتخمد عنویاتی و ایکل بکلایا امتن اخ امتن آتوریتا تاما وبغداي من ترابط أمر النوخون قد عمني للتلفون من أطرة سوريا رابيون طاليا مدبرانة سيتا قنترونيتا اتكستا آتوريتا ديمقراطيتا رابيون بشينا قابولو خيوخ الخرزت قالت نهدرة من سيدني أستراليا
0: بشينا أسلام بشينا
1: اتلني قارة قد بايت منن شركانة قداها خرزة لنيش تبقرخلو خكمة بوقارة بد أهوالات خراي دينا بشقالة شوبا جو سوريا
0: كي قارت حال من نوخون بسيمة رابعة بسيمة رابعة أخنا لخا كمتكستا قو أفرة سوريا بيخا من خاسة ما من أعلان دمشق أن إينا بطلابة أن تراثي قو دوا أفراديا إلى دنيا الخلط لا لسه يفاقد أن عمرانة أفرة مودي الفلاطة ديو دي زوتا فلاطة ديو هل أبيا يعني خشكاني لي يعني بيشي لي مخ ناش التخمني كتخة تخموني لتخاتار وبخايني قو حتى تخمنياتي رابا زوتا من فلاطة ديو رابا ناشتي بالظاهر داخل تاتي ناشي أنت ناشد يعني خشمة مش في المانو تاما زودة ناشي دي من دائم
1: بالظاهر أخجي باتخ إديوم كيانيتي لا سوريا ين أطر سوريا خش أمرخ ين خشوخ بوليتي لا التريسامي خا اينا سنداني قم دبرانوت اطرا عندي يعني لدكتور بشار الاسد وتري اينا درقلايه سقلايه قا شلطانه هكمانه جو سوريا ايمنت ان تري جويني سنداني وسقلايه ايمن بختامه لاهول شو امرخ ان دكتور بشار الاسد برقلة ين يعني شلطانة ديو بحكامة بعثايا براقلة جو سوريا باتخ الشخلاب ديناوايا جو أتروات مدنخة متخري أخ عراق مبلت صدام حسين كلن بسبارخ وقت عراق بوياوخة أترا خرتا ديمقراطيتا بتخيخ ويو شلاما جو أمنايوتا اديم يوم أم ديلتي لليتوتا بغزايا وخ شق من جنخة أخنا أخملت آتوريتا مشيخيتا كرسيانتا قابولغ جنجاري هل ديميو متاما جو مصر من بارت مبلي حسني مبارك بغزايا وخقت شوريلا أهولت مشيخايوتا ومشلمانتا تامار أوم ديبايا جو ليبيا ديو معمر قذافي براقيلي وخدش بياش بريقيلي دونت هدية بقيامة هر من داني سقولاي ديو قيمة جو أترت ليبيا در قول قذافي دو نبي السامي سامي بريشي كتخ بايا مرخط لأتراق جاني جو سوريا آها من دي بتهابي أخدي لا باية جو أتروات خيني ين خا أهو الخيطة بويا
0: شماشا بزوكا لخا جو سوريا أن من دياني في نقوم قدام أترواتي آني من ديالة ازدوفة قناة شديا إنا أخرًا إن جشبخ يعني هدفع ال خيال خادراتي ال أمديا خازر بنتي إلي خدجة من لا من ديانة دين طول موجوداني بلقوني لخا أخرًا لخا أطلع ليلة مخفيني بخشاوة إلي بالعلوية وبالسنة إلى خاشلطانة زبطنا الضوء أطرى بكل جدانة ديو أول سامت إلى آو خج بنا أمليه يعني أني انتمرخ علوية انتمرخ شيعة أني ناشي إلي من ليه بلتي أن ناشي بظلم قدوة أطرى خاسامة لا خاسامة تبقى ورابط لينا مع كل بناء أفراديا إذن إينا رابع أن ناشي إينا زين قدوة أفرا من شلطانين لين من ديبت ينسنا ينشيا قوم بفيها مثلا.

مثلا حتى قليرة. إني أدخل سلطانة جنود مفروم وبدناشي إنا قول دم معارضات إنا بكيامة درق السلطانة عرقيني من ميه رابة فرسوفة وقية وفرسوفة يعني آني تطلع خدور خلانا قو دوا أطلع عرقيني قو معارضة بطلعنا أختي مو دي لأم دي تيلي مصديانة إن سلطانة لا حاوي ناشط الناشط أطلعني الناشط سلباني الناشط جلالية الناشط آني بكاريلا خدور خلانا ليني خمكي خا سلطانة ديامس متليلة زوت يعني زوتا ديا أخنا من نهينا من دون ناشط إلي إطلاقية سلابة وفراما وتطلع يعني اي لا مزيان طاقه كناشيديه

0: بغداية بنت أمرين قاتوخن قد عميلي التلفون طوطانوتت مريا قوداني المتروبوليطة إيتا التقتت مدنخة
1: أخنن هلبت إلى إن أسياني من سوريا إن أسياني من عراق هلبت أفانوية من تلتسرشني سوريا سوريا رابا إسوا شينا وشلاما قاودية دي يوما بطلاب من كل أبنون اتأثرت إلى تسيطي قاتم قشقي وخنوا فهت إلى تامق وأثرى وهرباي عدانا مصالي طلبي من مريا أعلاها فربي بي قات مشري شين وشلامق وأثرى مريا أعلاها مرخقوي قات لاحاوي أثرت سوريا مدريه أخ تويلي أثرت عراق من سبب أخنا نخيخ أحوالتي تأثرت عراق ومخزية وكمامة مرياني لكما إيقلة أقا بطلابا من كل أبناء أمتن وبطلابا في شايف من أبناء أمتن ناشط سورية إلى لخا صالي طلبي من مريا آلها قد لما في بريشها أمن دي تويلي بريشة طيقا قو عراق أثرا عراق بس هي مرة بشا ما شاء وعلاها مبارخ فأخون وعلاها منتي منا أخون وفيوخ من مريا آلها أها قال تنو هدرا هاوي قال مغذيانا وهاوي قال تمنطي قالت ابن أمتن كل بنونا دي يعني منطي قال ابن أمتن كل جيباني وهمشا مريا أهلها مشفخ بركافي كل أخون وأخنا مصالح وطلبخ وبطلبخ من كل بنونا أمتن مصالي وطلبي من مريا أهلها قد ناطر الإيت وناطر العلاني وناطر بطريركي ناطر كل بنوني وبناسة إيت كل إيكت بعمار إلى ورخقة من آنايوثة ورخقة من كينوثة ومشري شين وشلامي وخبق ولبواسة كله بسيما رابا شماشا وألهم بارخ بخون
0: بسيما رابا شبري خلق كسي
1: شين رابا شين عزيز
0: طوطانوتة مريا قدانيل متروبوليطة إيتا التقتة مدنخة هو بركية أستراليا ونيوزيلند بنسبة متواسن هادي قائد قطروالي جوبة نهر العراق
2: مشموية القالد مهدرة

0: كيانه تلا يمن كي تبقى بي اماني مشنيين عند بزمارنا مقروينا زمرياتي جو خقلت امانوتا مودينا اني شرشد بشواقنا اها خيلت امانوتا خيا جاب التخمنيات ورخشت برناشا هل بتلاتي السروتا جوراب من اطروات قيمه لبرناشا تير الايتو تبرناشا امانوتا بيتلا او خورا اخيدايت كلخا ناتا ابن موسيقي تخا اطرا بريشا بوارلا اي ميوزيك جو تخمنياتا قابولو وخوايلا خورا عمان بشرايلا جو لبن إنا إديم يوم كمان قيتلا قد ميوزيك بغزاي وخ أترواتي جورد مصاينا ات أوري وبلطي من دو سيركل ديواني جابي يعني بخا خبرخينا زمرياتي إيمن تخا عما بالوطي لزماري إيمن أو زماري وايلي انترناشنال مطايل الخداع اللي ترى برمتا وبراسينا زمرياتي وبالوطينا زمرياتي وبزمارينا زمرياتي إيدانا بغزاي خشمدو عما بلاطي لي إديم يوم أخنا بغزاي وغجاوت أترواتي مدن خاية بليتنا زماري جباري قومت هابي مرمش من جابت أترواتي مدن خاي إينا الانترناشنال ليفل اليوروبناي قد يطيلا آها لنبخشاوة حالة بيتا لإينا بصوري وخيمة بتويا أننا اندوراشت اديوم در شخلون عم يقرأ إيشو وردا خامن كتابة ومقنتانة موسيق الكتيبة لجوشنت اشتي وشوية قزمارم شمه أخ إدوار يوسف بيبا خاوة إيشو آشور بالسرقس ألبرت أوسكار زي زودو شاول ملكو وزماري خينة أخدابت شبلايا وخينة دينا بتايا جو ألبوتة أمرغ دورت إسري ختمتي وألبوتة تليتيتا إينا أن دوراشي كله إينا بت إديوم بتشعيت الزمرة عطرايا اتشارو يلي جو أترت إيران من سببهم زملا جو خلقتا قميتا بتشعيت الزمرة عطرايا دي وشري جو عراق إديوم همزوما وغبت إيران ومن تيتت علاقة شاوعد بتاينا برخير خخينا بتأدخ خاخور زخينا دي للسيرة بتشعيت الزمرة عطرايا جو أثر السوريا أختي قمت بشمي بشموخن شمانه مخوبا قبل مشينا أرخت إيقار قداها خرزة قداها تممت خرزة ديان ميقرأيش وردة من ملبن راب شينا قابلو خيخ ميقرأيشو
1: خير أبوات الجانو ميقرأ شماشا راب خبي وإيقاريق كل شمان نهدرا وكتين بشمايا الأرباق جياته ويطن أوقال برقال الديو خيماط الكل دنيا
0: بس سي مراب ميقرأيشو هل بد بغدايخ قد ايت فقط قامت تبيداو الان انا وقت جو خرزة قال سيدني وبتشعيت الزمرة عطرايا وهل بد همزوم خوب الزمار دينا بريطة جو عراق ومتالن جو ويب سايت نو هدرا بغدايخ هدية اوبر 200 شيرز فيسبوك ويتولا ات فقط وقالوخ مهنيانتهم زملوخ بالزمرة عطرايا ميكا بيت اي ماشين وخ ايكا بيت مكليت لأجل
1: بالا ماشيني مختمري جاق منون جانوخون وغودن نهازر خلطوخون شتيتوخون سبخاخ زوقيا لرابا جورا بتشارخ لي من ألبا وطم وطلا
0: ألبا وطم وطلا
1: ألبا وطم وطلا شماشا اللي أتيا لسرابا قد إيران بولتي لا ما خوره پولت تلا کتابه پولت تلا یعنی ایلا سپرایوت ایران دیلا یعنی یولت قدیه امت آتوریتا لی اتیل سراوه و لی اتیل منشویه
0: مراب دوس
1: ادیو باین شارن بی ما خوره و موسیقوره و کتابه مناخ ویلیام دلت صاده دانیل ألف وتسمى وطلع برجالة ومنيخة لألف وتسمى وثمانية ثمانية إن جدية متخد يعني بريتو شوريلة رخطو مدرسة يعني مخت أمرت برايمري سكول قمت لتو برايمري سكول يعني إتعطوراي إتمندي إن إتو سبيشال سكول يقاري وليشانا إن إتو مدرسة يمري والو ميشنري خش لجودية مدرسة ميشنري وتم مالي رحتو يعني مخت أمرت ات برايمري سكول هلت برقالي وخرطة ويليام مناخت ويليام دانييل شوريلي بوش يعني انترستد وايا بت ميوزيك مود لخش للهمادن خش للهمادن وشوري لبقراية ميوزك هلت فرقالي رخطة ميوزك وخارتا لخبط لي يعني لكش ليلة من مرة أنا جارك بوش آذن زودا بوش أودن زودا قم لخش للباسل سويسرلاند طامجي كويت لخا وشوري لجو مدرسة كونسرتري وشقل لقريان وقرطيسة أخا مخيانة ورابط فايلين يعني ويلة مخيانة فايلين وهم رابط فايلين وشيت ألبا وتصمى وخمشي خا اختيطن يعني بأني انفورميشن مني ومنه اتوى طريقة واني بفضتها خامنز مرتد دليلة وخامنز مرتد نينوى شمخج اي شيء تتالفه وتصمه وخمشي خا
0: رابع سبعه هذه كان خل الفه وتصمه وخمشي خا شمخ داها قطه موسيقايه دليله

0: قلبت لخا بشماية وخلخا قطة من موسيقي تقلبو تشمو خمشيخات بشلا موريستا بيت ناخت ويليام دانييل
1: شيبو قاعد خفر صوفا امو يم ميوزيك وتشعيتا وتاريخ ورابة من دي يعني مصلية ومضياني لبيه يعني قديلة منتج ودنس مرياتي انا خامن فيفرت دي الى دليلة ازمر توخيتا ايوت ننوي
0: اها يه
1: اني ترز مرياتي بلطيلة مختمري البو تصمو خمشيخا اينا قمضانا شيتت اربي اربا اتصلمن اربي اربا يوتارا ولطلي زهريرة امانوتا ازمرياتي كل متابة بطنوطة بخشام بيدوج تاوى خاقي غزيلي كس خابر صوفا ايوه جو سيدني ايوه ميقرا بيلي مندرمو دوج تاوى بنوطة بزمرياتي كلها اول شي تتقلبة وتصمة واربي اربع
0: رابس باختي ادخل دا زمرت تنوي تديلي بزمار وبياني وليام دانييل ومقروه لآم يوزك وشميمون الخبران الجبارة تهمزومة لويليام دانييل بمقروتة مانا اطفر عيا ايشو وردة شم خلو بدارخ منو خنيق رأي ايشو
1: رابس

0: اخت ويليام رابي ويليام دانييل كتوله كتويات جيت له قلت له خا قاطينا جباره راضنا الشميونا وهربيانه هم زموله يعني التيب ريكوردا اجبوتا او قاطينا جباره ملخمه ومن اشتاء البم شخياتي اشتاء البشيري وضو باقي يعني اشتاء البشيري واتوالي خمسيتا قتي همزموا بكل لحظة اطورايا همزموا بلحظة طورة همزموا لحظة تخومة همزموا لحظة باس همزموا لحظة بوتناية همزموا لحظة مربوشناية همزموا لحظة سودايا ين أرمي يعني أجبوت أيضا همزموا وهاقي وإي وخمندي يعني مو أمر النخ ناشهر آتو ومشمي وألو خرطة رابة كتولة كتوياتي كتولة مخا اتوا بالكتاب بوش يطد رامينا باتنتا شيتت ألفا وتصمو شوي إشتا أي اكتوالي يتهرن شيتت إشتي شوى إينا ترجمالو بلشانة إنجلسنايا إيه ترجمونا يعني هم سورة ديلا وهم إنجلسيلا وجتوا خشتا وخينا إذا انتخش للشيكاغو شيتت ألفا و اتصمى واشتي اتصى اتراية اديوم كتري وشريتي وخرطة اينا بيم مختمري بيقبالوتا كتولي كرمت القشنيتا وباين اشتاء البشيري و قطلا دوباقي لقم هاوي ليلاك من يخلي ولطم مالي ايام جيتشيت كار اكسيدنت شماشة ماصن امرنو انا خامندن لكي ناشيوين ات تبيقن برصوفا ايد بيم يقرأ وليام دانييل شيتت ألبا وطصمة وشوي تمانيا جو شيكاغو ايدان شو تسلن خويادة ومنايا آتو رايا
1: سباي أبين همزومي وبالزمرة جو أترت إيران أخشي آخو يادة أمني آتوراي جو شيكاغو بكيريوتم يقرأيش ورابا أنا بينهم بشمن خاتشويتم بوديو ماني وشت إسانو قماي
0: شت إسانو قماي جميل وخا خينا من دني زماري كتاوي سكالبتشر قرشان الشكلي مرو أود خاي السيريان يونايتد آرتست
1: رابا سباي
0: خامنة إيوة أبي إيشو أمانول إيشو هدية جو شيكاغو لي
1: okay.
0: وإيوة يوسف جايكوب أشليم بشمول بول عيسى آننوا سرغون جابريل إيوة شليم بشمول إيوة كل أن زماري مرنداخي شارخلا أيا تتفقلا بويليام دانييل مروب شي دخل ويليام دانييل سب أوى إيوة ملالة إيكاليوة مختيلة هومر برانيان سلامي خبقاتو أيضا كالي همزن باسد خفر صوفا ليها ببيدا هومر يعني أختي أمرت لي هومر همزن باسد بيما همزن له همزم باست طلام من دي همزم له ويليام دانييل هدخة اتوال مصيطة ويليام دانييل يدي ضانت ألبا وطصمه شوي تمانية إيوة شوي خمسة شنة وأخنا نعلم إخوة يو شنة علي موتا إذا تشدلو مرو ويليام دانييل ويلي تيا تيلي ويليام دانييل وبلم شينا خينا اي صيطة من دي سقل يولس مكحكينو غدايا سقل يولا خسبيج ودوا خويادة ومنايا عطرايا
1: رابس باي
0: ومن دي قاما يتمر مر داخي تنقجدور او خناشي وشقوتا يعني ليز الضيوة من هجخة ومن دي تحاقوتا انا وخبر منه شميع يا مرو او من دي شرارة وهاقوتا هيتش لا شدقت وامرت لي ابن هاوت يعني رجميلو امرت لي او من
1: سو قمودي مر ماني لي ووخم بساسة مودي وهمزمتا
0: واغزيلي قد اخنا كلن يعني أود إلى لي بضاء ولديتا وأود إلى لويتا منشيل متخرن عشر بابجك منني
1: وإلى
0: yeah. مخايا جيتار وأود إلى مر أختوخ مانيت قد قجدوريت وادت خويادة أمانايا آتورايا مر بضاية أو مشمة جبار إليه خويادة أمانايا مر كلوخن طلارب منوخن خبياينا ليطي لميوزك لقريتا للم يعني شماشة قماسيلا وخمشة طخلا يعني بياشي بس أوتي ما خيوالا خرطة مر إينا إذا أنت مر إينا أن غيال الصيتة كلا خشلا كلا طشيالا جال لبي لما الضخ
1: زيك مام ياقورة ويبن ديو منخوسة إينا هالم ياقورة وقبول يم دانيل
0: كورس خينا ايضا خانا شي يبلغ نسيهة
1: yeah.
0: وهو بنيانتا قبلت لا مر اختوخن اكو سيتي بشقل النقا سكاموخن نوخن جيبو قد اتخيال مر هلا خلوت خلوت يما من فموخن ليلة قطيعة
1: wow.
0: ريخت خلوة زي خبرة باسيمة مره هلا هلا مختوخن علي ميتون اينا تشيبو قاتوخن بس مجانوخن مره انا من كل تلبي بشررنا وبتمرنوخن تشيبو وخوشن لقامة
1: بس مجان شمخ شمخ متخرخ قاطينا جبارة ومتخرخ بد بالخانة ديوة بريسة خاكسا وخينا البوتشموشوي أربعة أهيك ساوا إيوا خسامة خينا اتقاطينا جبارة يعني توتالي إيوا خدا قصة خيتا أول ديلي بخاشا قد بارق كرامة القشنيتا
0: أم القشنيتا
1: من إيد أمرخ تنينة إيفنو خينا إن قصتنا تنين ايفنو قطينا جبارة ايمن ديبا ملخمو واليمدانيد ان شميتنا قصات ليلة اختي غذاتونيتا هوقيتا بتشير ديلا عام بقرايو كتوتا بياني ليلة اختي همزومة داخلي قاطينا بخاشة بلاشة من خاشدة ومطايل القصر تشدة راما قد قاطلة آية اتلخا قصة اتلخا ماناي بجيورا من تأخرن دي بخصل مني أوا أبن اتوالي دوراشي واتوالي بيشت تلبا من بيتوت التمر خالو نواتي ويمة دي ومجنوتين يورت الابرزايو تتأخونو ملكتو ميوا بيشا وضية جوماتا سو يورت وقاطة خانة لخا بشن آدوراشا وتشيورا وايلي مدموية لآت شيورا أخت أخنا آتورايد إديم يوما التنقابان سامان بريشة خات شيرم دوخينا بوليتيقائي لتلن خمها ديانوتا لتلن خخيلة إنا هرديد أنا دوخ بغزايا دو إتن خخيلة دولي بخالا أو خيلة أي شدهوا كديم يتياوى شقلابة بنون ماتا يخلاوالو سو
0: القدج من عدواوة
1: خينا بجانو يا خلابالو سو اويلي دجمن دي لبخالا يوما بيوما بزبوقا بربوزا واخر هردوخ مارا بسبارخ الخاء آتي بارقلا اي امتن من إيدات دا دجمن قاطينا جبارة ايوة شارة سو بلاطي لخا جدا ماتا منشوية لكربت بخالونة سبخالونواتي با اينا ماري لإديم يوما بلاشي بجوري لي من بلاش تخالنواتي سزجوري لي منو بخاشي لي بلاشا وكل باينة سنداني قاتل سو اولي اوي قصة دي وهاقوية اختي الشمخ الدوسة مدي لي بخاشة بلاشا من شدة جو قصر الديوراما خسامة كيريا شميمون الدا جباروت تمتيت الدن مشخاتي اني بومس اني شيري دي لي متويو ودخي لي ملخوم ومريوزو أرخى آتوريتا سبيتا كلهم برميتنا شمخة قطا حاضرين إيشو؟
0: حاضرين
1: راب اسمع
2: كله بندو مبلا خيرا كمات إتوالا بخيرا خيرا كمات صلو سلامون تيلت برتكالي كوشب تيلة مخمن جانت خاشل پرزلا زبت نالی بشو پا برزلا جبر خیلا بیتو میرا بالاشین خا ام میرا یقرو جورد اسرا کلی منشل تانم ارد قلی آی پا پراتو هر برخوشی پر پرال الل مریشی ملیبتو پلا نقبل سارت ریش دخت آوکو پر پرالی پر پرالی مت حوار مت برقالی هر بو کسوت خوابات قمطار پراتو دقلاتی مغده گتم خیتال ارندیل الاخلال بین شرا بس دانم قمت مشخابه ایدو اقلو مبلخابه وربیو بکل خیلی تخود خچانو سپایخ بقیلی ریشم خیلی تخود چنیتو قلنطارم خرپت کیکو خلصلی خلصلی حتی خلصلی دپغرو سریه پلطلم پسلی یا رب دنیا خیلی اتوه قمت خلصلی خد قایتوه پلطلون منو بربر یادت شمیلون شواعت رواتی منیلون کل اتیوبت کیانه لزلی بقنلو کل رخشانه مغروای مخشیدانی ششلون قایقم ایلانی متسرسرت مد هواری تخل دمه بیت پواری من اتیاتو من پوکاکو براتت اولا شمطلشاکو یا اسید کلی بشته استلد بسلا و گربل بشته یا ازلو زلو تسمه کسی ادی اکسیل دمه دمسلق بیومه و بدلواتی زودو دریلق نرواتی دویل سوطل اپروسیل و ایل کیوی منشتیل یا ازلو زلو تسمه دی کسی ادی اکسیل دمه پشلشم یا قالو لیتا جویل بریر و دمه خویتا کت نونوی کت پرپولی کت بمیایه کت قبولی دین من قطلو گارش ایده بد ادال خا اخیده خا اشریده خا جباره چولق زیلون شمشو ساره هبن شرار دامو میتا مقمن غل کل بریتا مغزیانو خشویل و طرد رازی گور تشمیو ارا دوکم رنخ یا گنگستا ترق لزونو دیتا گنستا سری تشوی کلق دیلی ایدیو منخ پیشون شقیلی طرد رازی خوابیتا پیشلی پتیخ ایو گی پیتا لحاود بریتا من لسراپا ایبن شلیت ایو داپا ایبن شلیت من شپلنتا القدیش اپراد طورا جنتا ایبن شلدخ صالی قنی شن بریخ بشاری بدنی شده مدرم قم جمیاوه قلقبولی خقر و داوه او اشین دا اطرای قمارم لارپاد رای بخیل زخمه ای بربوری قمنا قر القاید طوری دوشتی شالی دوشتی شالی هلچم شلیدم درای قالی نخلا جانه تخیل جنته می ایتو تا جنگ زنده
1: آهی و خسامه من داها قطینا جبارا اتهمزومه وقبود دا جبارا ویلیام دانیل اتهماش الشمه بتباش تخیرا من دورا لدورا جو خقلت امانوتا و ما صمرخ صبرايوتا عاشوريتا ميق رايشو تمجد انا بين شمنا بالزودة قطينا جبارا انا قايقوت الدانة ديان ليه بخمصايا
0: بيالو خا اربع ساعات تقشمطلا
1: رابس بايسو هدية من ويليام دانيل انا بخشابن متخروخ قد البوت شموطلا الى يوم بديال دي البوت شموط واني تمانية من يو خيلي مقروه للشولان مانوتا جو خمشية وشنت اشتية ومشميرا خسامة من بالخنانة ويليام دانيل خش ازخ الخا امانا خينا دي لبلاطين امانتا خينا ماني بيتخرد اديوم من عطرت ايران
0: قمت ازخل دو امانا بوش جبارا الى هما شيوان ويوول من طونياتو من زمرياتو من شيرو من رابع مقروله قديه انت اينا خش تخرخ الميوقرطة منخته رابي للي تيمورازي
1: ما كيف تريش قدها شمد نجد
0: بدوزوت ايات ولا خدست رقادي زماري لا اختي يتهرن ايران انا كيف شي وتشيد رام دكاني الدنيا و اتوالو بلطلو رام زمرياتي من جدية تيمت للي تيمورازي اتوخا خفرصبتا شمو نارميلا و خازا مرتخيتا يطخلي بخشاون برونو يطمي انا جو شيكاغو ايوا شميرا ايسابي
1: اها
0: ايوا بختت نيبو ايسابي
1: اها
0: و اتلا برونا اتم بخشاون هم زمت مني ويدت خا اتفقت مني يا بلكت آتن خجب مطعنوياتي بوزودة يبد باسد شميراً إيسابي
1: رابس باي أي زمرت شميراً إيسابي إيبا جو دست موسيقورة منخت ترابي للتهي مرازي وبرون برون داها شميراً إيسابي إلي تقلت إيسابي هل بت جورتي با شميراً إيسابي قا خامن موسيقورم شمهت آترايت إيران منشيل المدخل خشمان خينا دينا بليط ميقرايشو انا همون بولس خوفري ورابو نيبو إيسابي
0: نيبو إيسابي
1: اوي وجور داها شميرا إيسابي دي لازمرتا جو دستت للتهي مرازي واتلن خابر سوبا خينا دينا بليطة ومرما شمت اطرايوتا جو موسيقي هل ديميو مالي ولي خياريخي بخيقارا بينا من قد إلي ميقرا رابي شورا ميخاليان
0: شورا ميخائلان هل دي بياشي لآلما رقلون خيو جو إيران تهران يعني ويتلا ويتلا او مبوعة ات كتاوي ات يعني تيلا بولتا رابا رابا ناشم شمه مخ يتيلو تفقلو جو شي تتريع البتيلو لسيدني أستراليا تي قميلو جلجمش آرت جروب أني جلجمش تيوى خصيطة خامني أرمني هومر براميان نيوى
1: وميقرا ألفرد منصور يوى ورابا برسوبة خينة اتوقتين شمانو ليون بتخارو باخلطة بطلابين إن ألفرد منصور يطن وهومر براميان جدا سيتا ويا
0: يعني تيلو تيلي وهر هذا اخشد لقى أمو بابا ورابي نمر سيمونو
1: وقام ناخد هاني بالألخص
0: هاني
1: بالله وصبرا ترى يوسف بد يوسف شمخ الدا همزم تكريتا دي لقاها مبرومة بد يمه وهمزومخ من تقلت إيسابي ميقرأ يشو
0: وان ما صمتت لها قط الزمرتا
1: رابس باي شمخ الله هل بقبو قري قم يقرأ تقلت او پرسوپا دیلی خورز پیگو میوزیک ین او دیلی ویلوی وو تا جرعت ین مانی لبزو دا یوه قیرت قد پالخ آور گو دا خقلت امانو تا میقرا تقلت مره
3: یم دیوی تلا شوری تلا قدی ارخد میوزیک یل پارد میوزیک ایکلی تلا باری قد یلپ میوزیک ادن پرکتس آل داندن سورن و و خمدی قدیبه رابا سپای بسی میلی کر بابا لیسق دابا اتوال رابا پیشن قیل سور کلی تلا باری و همشن برتلا اتکام ستفت رابا سپای گوده من دی و مجد خویر تیلا قد ازم برده من دی کمت تانم بسو خد چا میرن حدبت بخشه رابا نشکتی ایو زمرتا ایو رابا مغبنت زمارا و ميوزيك رابا هير تلقى دي قد انا زمارا مغبنت ميوزيك ازم بارا عدية يمي كخيا مني يجو شيكاغو تيلال امريكا قربال سريش نقم عدي و انا حالازو كي زمرا كي مزمرخ لخيك بداراتي كي مبسمغ منو و هو يباسمتا حالا منن لا
1: ميقرا تقلت هدية شمانة دون ماقور مارا يموخي لزمرتاي زمرا ينزمرتاي لجوشنت خمشية بين آتن أمرتلي وبين مضت قشمانة باست يموخ مضتلن شمو موديدة
3: يمدي شمو إلي شاميران إسابك إلى زمرتا خيكم دان زمرياتي قد بشمايتون اللي أقروب إلى خيكم راقادة musician و زمر قد اگروب ایو میوزیک فولکلور آتورای که زمری و رقدی و اتفالون پروگرام گوتی ویدیو خیشنال رابا خورز پریش پریش ودر من آتورای خیشنال ایتالیا آتروات پریش پریش و ما بغزایتون شامیتون زمریات رابا ایو شاپیر زمریات اوریجینال اتفالون خروخ آتورای گره اگروپ قد مغمری تکبرن توی و قرطا للی تیمورازی شتسته و گو خمشی لن بدا اگزاکلی مدشی تا این گو خمشیه و هلبت انا تخرن ادن رابا سورم و جازم و پرکتس دنه هلبت لبا پیری مجبوریم و مبسم من بیده میوزیک بیده از مهرم لیپم و گروستم و گیده میوزیک اتوالی رابا خوب بقیه تو
1: هل بت همزومه اللي ميقرا تقلد بوت يمه ميقرت الشميرا بل كت خكمه من نوخن شميتن عقالة اخجي ليتن ضيه قد الى ميقرت الشميرا ايسابي خامن زمرياتا قمعي جودة موسيقورة اتلا رابيتا للي تيمرازي اها الى يمت ميقرا تقلد ايسابي

0: ألقاها إلى أمنتا وزمرتا مغبتا مياقرتا شميرا إيسابي زمرتا أها زمرتا شارتة شنت خمشية جودة موسيقورة وترقادة منخت رابيتا للي تيمورازي ومزمن ياتخين مغبت ويشمت ومن الهواز دينا بولتو أخ مياقرتا للي تيمورازي
1: دوزوتا يعني وانيا ديفيد رابط لخجر رابط جورا جدن زمرياتي وجودا وزمرت اطورايتي له اتوا زمرياتي مخت ايوا مخبن وقت شمن ومخ كلارا نصارا وروبرت ينزميرو يبرون الشمشة دي جناتي يعني خاجي كلارا لزمرتو وخاجي روبرت
0: إلى زميرو ومن قمت أزخل دني زمارة بلطلون بر كلارا وأمرخ من قم منه هل بتلاقي لسروته بنا غاسي لأخران بزودة باي خمزة مخديو بذا بلقصات خارطة أخشي خشخت إلى المدخورة خامنجو زمرياتي ات رابيترلي تيمورازي ديرا كي زمرا والون كي مقروي والون جو اتروات ديور بجو شنت خمشية عمزومخ مش مخل داها
1: يا رب
0: مش مخل
2: قول شيني

0: مدير متخورخ مقريش وعزمرت
1: متخوري لا هلم سورة خواهي قهداني ايران نزمريات اللي خوشمية ان ايران تيلم بغداد تيلم بغداد ان و يمدراس قاشخندو ان نزمريات امال بيوالو قالن
0: الاشيت
1: خمشية و قمد ثورة خمشي تمانية دي ملكة منفلو أن هما شايو بتواتت آتورايب شمطوالو أن زمرياتي
0: لا بسباي
1: يأتوى رقدة جي يعني أن زمرياتي أي زمرتا أنا بخشاون إيتن رقدة أي زمرت رقدة تقول شيني لا
0: يعني بمريوا على الشمة رقدة مو ديلي وخارتي شاريوا على زمرتا
1: خينا أدخل قد ناشي لا خلطي ومو رقدي أمري خجة يقور إلي
0: يعني قطوسا أمراوة أينو كومي بيطيوة مترق ديلي
1: يطيوة هي يطيوة قد أول شيخاني إلي
0: مجد مارد
1: إيه أينو كومة بتخارون علي أي زمرتا
0: أوكي خزق دوسي وديان غلطي كومي
1: وقشق يوباتي يوشيت خاقة بس سيلة مليان تقاتي
0: اوكي شام خزق دوسي لان خبراني واتخ منتوق ميقريشو شام خلو
1: يه

0: من دوسی بدیشو
1: تماشا ایز مرکا شیخانی لیگیران دلو دخیران تمری و عینو کومه کل پیطی و قد شیخانی لیگیران
0: یدمو قمت خرالی درامت بیتو تقدیتا و میاقرت جولیت ایسابی ازست خاته ازست لقاتن جولي إيمان دي وشقلت جار الشوشة وأنز مريات دي توموت وقاتل
1: خلاف الدنيا ماني شماشا أنا بسبارن قد هرم طيلي كسلوغن دراما بتعود خشولة الدراما يعني من ديان درامي في فريقنا
0: يا أبنا أنا ربني إذا من الناخينا قصدتها وليبين هم زمن باسو
1: يمري قصرت خضر الباتا وشالو يبلط الخماتا يعني كان ضر قصرت هرب طويالة قطخته بمجخالة يعني هرم طيلي طامة آتم باو الطامة بهيرتف وهيرتت رابا يالي ما صخود خشو يعني شولان دراما وبناتي اتلن ما شاء الله ويالي جيك اتلن بخيلت على هرخمنتي يعني
0: بخيلت على أدخل ابن أغاسي قياه قمت ابن أغاسي ميقرأيشو براسيلي زمرياتي علما برياشنا بداينا قد لتن أخشي فيجين دي لبليطة جوترت إيران داند أغاسي إنا بلاطي لخ عليما خاتا خدشا بياشا أب فيجين تخموني لتريجي بداها قال مهنيانا
1: أخشي متهم زمغ باسد إيوان أغاسي يعني ليلة مليانتا قد أن شولاني جبارة بولطة لخينا لوخة من شي تتخمشي قطة هل تري ألبي وتكسر تري ألبي وإسر تري ألبي وإسر لنشميو هنا هل دني شني خاراي نيصل من أوي موادن وبقراين وبدن بيتلز وين خزن كماز مرياتي إتلو ويدالي كالكوليت اتلو ترمه واسريو تصاز مرياتي ايوان اغاسي اتلي خمش ماز مرياتي
0: زمرت قمت اغاسي دي قم زامر طلب له من زامر ولا جو اذاعه وتلفزيون اطرت ايران
1: اوان شوريا لي اخا زمار علي ميران تيوى بخشاون امري شو تصرش النزمير علي زمرتا
0: شم خلدا قالا بليشان فارستي لي خاقت تاكيريا قيا قمت ابن اغاسي بلاطي لي البيما اتأطرت إيران وآتراي بداينا قد اتن خزمارا بتهابي خيمة يماني أمانا مشمع شم خلو

0: همچو پروانه مست و دیوانه شبم مست از عطر و گل و گل سرخ و لاله رعنا.
1: اهایل ابن غاسی میقرایشو قشمان قیه قمیت ابن غاسی بزمار لزمریات بلیشانت فارست و پیاشل مغبه بیت علما و بیت شلطانت اثرت ایران اخچی مبشمانت لقد یوشن شویه بختمت شویه و شویت شای مدوائی لرولوشن مودی لبای خرطه ایشو
2: برخل الامریکا وإتوال إزمريات إزمرت قامت ب بلشاء يعني لشان الديان إوا شيت ألف وتصم وخمسي قطصة إزمرت أوارة
1: yeah.
2: جميرالي يعني جودني متخد شن خمسي قطصة بلاطة خاجوانقة أختي يمرن شيب وقد يعني درجشتت إلى قيمة جاو أو زمارة مشمها قد أوى كمطلب له مني قد زامر بلشانة فرصايا أخت خش لمرو يفولو ستبت فيغين فيغين يوار منايا إنا مر لا أنا بزمر بلشانة آتوراي دياني من هذا خش قلي أوى جغلا قالي وشوري لبزمايا بزمارة بلشانة يعني آتوراي
1: وقاهت خانة كيمي قرنة قابنا غاسي هماشا قد زي قالت اتلي وآخيلت اتلي ابن غاسي امبايي وماسي وهاي وزمار ترابا ليشاني اينا براشيدة خقلت امانوتا اتزمرا آتوراي اخجي طايل شيكاغو قجاي قميتا بشماية وقت ابن غاسي خا يوربنايا بعدل ارنج قاتل
2: يوروبنايا أو إيوا هودايا يطيت
1: أها أوكي
2: أو إيوا هودايا شم بخشامن إيوا يو إل دان
1: يو إل دان أوكي
2: يو إل دان يه أو جيك بخشامن برت إيوا شم يو أنس مرياتي عاشر بالسرقس ودلي أرنج قالي
1: لا قم تقى عاشر يو بخشام بلي خلي يو إل دان عاشر
2: برت إيوا شم يه
1: إبن غاسي
2: ايوان ويدالي قالي اينا هج ليه ما خبالي قد هو فرصوفة سب اول ليه ما خبالي واطوراي
1: نو بوليتكس ما يقرأيش نو بوليتكس اديوشي زمر خمزومي بعد خلدا زمرت قمت دي الكتيب ومناخد صخرية جبار جسقاتي خامن كتابي رابع امتنايد اتوالن جو عطرت ايران
2: مجد شماشة اولت لي الصورة بد جيبرجس
1: بخشامن خينا تري كتاب كتيبنا إلى سخريا جيبرجس وميقرا إيوان جيبرجس
2: إيوان جيبرجس يطت إديو تخارت تمام الصرش إلى منيخة
1: على منيخة إيوة خامن مقروان تخرز وتولي قالة إتجبارة إتمجد
2: إيوان جيبرجس كتولة زمرت الشميرا قالة شيت ألبا وتصم وطماني وسخريا جيبرجس كتولة زمرت الستوى وخي كرية ومطرب الراية
1: رابع صباح شمخ لزمرت خي كرية اتسخريا جيبرجس بكتاب لقاء ابن أغاسي

0: しいさよなら君たち
1: بلقت سبوتا تيتا الباتي وبخيلة كليين الأقلاتي وإديوميا مسخارد بنوني وبناتي فاكت كل أني خبراني إينا الشعريرة وكي قومي جو خيوتا ورخقة من كل خاءات رايا آها قوم تقوم الله إدمجت آها زمارة إدمقروالة بكل تهارد زمريات تويرة لجو رخشت برناشا اندي لا خبة اندي لا شوتابوتة اندي لا امانوتة ومردوتة اها زمارة بتباي الشمت خيرة قاشنة ودورت بتاينا اسخا لجنت قروتانا جو خقلت امانوتة انا اهوت امر وعالم يقرأي شوات موت لو خمرت قايب نغاسي ويمت خرنوا
2: قد شيت 1984 طولتلة خا لوخا اتخازاده أي زمرتا يعني كما تشمنا هيك لي تقدم منه إلى مخا ناشنال أنتم إيكت آزد يو سوريا يو عراق ويدالو بلاك ليست وكما بعتايا لشوق لي أن زمرياتت إيوان أغاسي بارسي يو عراق شي تتماني أربا زميرالي أي زمرتت خزادي إيوان من خبران تخوني جيورجس أغاس
1: و أرنج ماني أبيدو
2: أرنج إيوة أو أرنجر بوش جبارة إلي رابا إيراناي طيلة إلي ناصر تشس مزار
1: ناصر تشس مزار يا شم خلو

0: احنا ما رد اقبلي وخانوات تختفي خبي اغاس ويهمزم
1: يا خور عزيزة لقاتن
0: وان نظاماتي خار حبا شئران تياتي ملبن يبا قرالي يماخي تلفون يازخ خزخلي بلطخلي خقاوة شات خموضالي اينا بيقبالوتا انه والله تتينا هدية ايش خلق بغزايا
1: از مرت شروكي لعم سورين يوم خيت الفايلين دانت إيقوتا مني وي دانت سيبوتا مني وي شم خقطة كريه منه
0: أرنجر
1: مدخروخ ناصر شسمزار
0: ناصر شسمزار

0: فرستيلا جو أطرت إيران ودينا نايت قيكلوخ مشميانة وقدا بيتو تتهمى شبيتيلا قربا اللبي قبيتو تتميقرا أخوني ميقرا ميخايل إيسابي وقا كلبتي وقا أرببناتي خليت إتلت مجت أنا يخشبنو نهر أخطوات الدينة يا قرطة جوزفين جولييت وجورجيت وجاكلين هم تبيقن بيو جو شارة تتمانية مجد أنا تلي قارب هتخبيت وتتبين هماشا قرب اللبن وقا كلوخن شمان دي تنوية هماشا قرب اللبن بطيانوخ من توخن تمشمي توخن وقا أخوني ميقرا إيشو وردة آمن ديلي تمجد خشولة رابا سدانا مقروه قاتن غير خخاجي ميقريشو عاشولة بتمقروخ لعنواتن
1: قبل سكاة مهاتن آجي بتآزخ الأطرت سوريا الأطرت خابر
0: رابا سباي
1: بتمتخرخ له زماري وكتابة موينا بليطة طامة تو دخلن خاتفق تخيطة مريم انت يرخت عاد ورابا اتلي قوب الطيبوتة علي بلو خي وصلمطوتة وناطر رخالي
0: عزيزة
1: عزيزة خورة ايوت
0: يوت خوارزاي عزيزة لي قارب يخال اتلي قارب
1: امرابا
0: بس يا بوش بشانو يقرأيشو
1: باي باي
0: بابا يقرأيشو وردة خام امانا عطورايد هم زمن قاتوخم بالتشعيد الزمرة عطورايد يواتر تقيرم شامنا من قاتوخم شامانا سويقل دانا بتار الخوتامة تبقن بيوخن شبتت بتايلة خرزة البرسقالت نو هدرا هاويتون عمان مصيطاني قومت هايلان تبقياتي خاتت مقروخ لو قاتوخون بمارن قاتوخون خاميت نقانوخون خديو بصيخي طاريتون بشاروتا وخاميتون قينوتا بوش مشينو
2: مشمويتون القالد نو هدرا
3: بيشيوخ وبتبيشخ ولا ليوخ آزاني أخنا نقيوخ أصلاية وعالأطرن إيوخ ديراني من دعور التشقيطا شقيلو وخيلا ومن قائم يانوتا مارومو وخقالا أكل داها دنيا مقلبرا قال خيرا رقال نهضر
4: Be sure to tune in next Sunday for another segment from 89.3 FM Nahaja Radio brought to you by Nahaja Group and your host David G. Until next time, drive safely and have a good night.
2: Like what you're hearing? Take us with you. Click the Community Radio Plus app. Catch up on shows, podcasts, or join us live. Community Radio Plus, your home of community radio. Download from the App Store or Google Play.
5: Are you a motoring enthusiast? Do you like to know the latest? What about car shows, technical issues, and motorsports? Then listen to The World on Wheels Saturdays at 10 a.m. right here on your local station 89.3 2G.